وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني، لا أنت الخليل العب يا خير سافر، وسرواك لم يخلق باخنا ما كلي.

التي لن تخلى أمدي التي أسامت نفس بسعي يقيني يقيني تركب داعي سيدي كفاني بالباقي سيسلم والخير

يبجل كل وقت وزاد يوصل للباقي بزارات ناب بقدر يا الصفق والفضل والولي يبجل كل يوم مخد وإن ساء ربي لا أراد ولا ساوني يؤكد كل أبلغ بوخمتي لمن خاد لي خير المقامات بتي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينول خير فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يثق.

برزقون خذ السكر مني أخسر وبصيرا بالمستوى يا قيراد يسيقون خرجت مع الماء بربي من الأزار ولا يدعي النبي الذي يتبصرون

قد ابتليد عني وسهت من تخو إلى خينا والكل قد كان يبلغ قديم كراد أنك فاقبل شكور لوجه الذي في فيك ينسخ خطيات.

لايق المقيم عليك سلام من به في كارنغ خرت من المتروك بالله وعده وبيع لو بيع به ليس يفسق خروجي بربي معك من ابن خمسة وينو لخير الله لنوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه هني أبدا وكتب له عدد حروفه هاتي لم

سني له شكر أيضا بعد عمل المخلد على المصطفى خير البرايا المفدني لربي تعالى سبت عبدا مخاطبا لمن فضل عباد لدى سيطاقني لقد جاءكم قد جاء أنا ماديا لكم من الله سلام.

فالدنيا بسلأة قد أسلمت كلي بجاهكم وسادي إلى الجنة خير منسلي لكم رمت من ذهبي سلام يسر مدن ما لالي ولا سابي يا خير مرسلي لرب تعالى ستبدا مخاطبا لرب الذي راد لدالي بجاهكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل لرب الذي راد لدالي بجاهكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل قد انصرف راجي الى فاتح الرق واني لو عبد ولي جاد بالارخيم

سبيل الجار والفسق خلا وسيل إسراء خاد كل ما رجوت وإنو سفكور على الفرق

سلام عقب خد عن صلاياتي لك الله وخد نفر لخير سواء خير لي من الخلق هاتوا بها على الخلا وحي جنة بها

نفسي الطيبات وصلت بها لله في الفرق والرق خد الله حاجاتي بمن جانا بها ويني بها ابن خديم ما للخي علمت ويلي بالبيوتات مبدعا بأن البديع أجاد على يرنون

سلالي السفا مجير مستفز لخير يدا من خير لخيا تصصص فدت لدى الآداء قبل مجاهدا خاتب من عني إذا كان يلسو سوار رسول الله.

خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يحفظ سميت وجهت البارخ بارخ خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ سلامي جلا منتقى قبل فانتفى هذا الباري لا للخالصين قلب يخلص سروتي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المناصر راس فننطوت وايي كلما رمت بصبا فرب الخير ساق ما كان يمس سماء الذي ينور مخفى سماء من يروى بدام وبالبسر العاس سلام الذي ينور لماء سلام من ينور قلب من نوار عين يوقظ زهر ثياب المنتقى ليصنني وينو الى الاداء مني تافز سلالي الى الجنات باغ توسعت وكل وما لي سنا من مسسس يقيني الهي وهو كليتي بجاي

تن ما يلخي يبو السمتداي جملة عيسى النبي إن النفي والبا رسل الجلب والنفي يمين النبي في عطايا لسجدا عليه صلاة الله يسلف والنبي

الخير المعين يسلي بتسليم عليه بياري وعذابي باق بيفص بطين يسلي على المختار بلال كل وعذابي مقنن عن الكد والخني يخاطبني ما خيد لي بمدان نوح مديعاً عجيباً مفهماً فايق الرأي يقول لسان الآلي

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه واكتب له بكل عرف من آت الأمراء بصارات باخر أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمجلس أنت أسأل الفلك كالخمي مرامي واجاتين الأنبي تواجأت بأمن وسكر وولي كان بسم مرادية كوني عبد ربي قديم من أغادب بسكر والنبساس مصارياك يا كل لدن كل خجلا ولكن جلد أني زير والنظم مقامات خير الخلق عن خير ربي مقيابة فلتقران سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

مجاب مستدن لكل داع مبيء ومبوس إلى الورد والوجم مديء جلالا دجنا معلم ملي ومجوم من الناس والنعم مدينة علم مرتجا من ذلنا مرتجا من ذلنا مرتجا من ذلنا من ذلنا من ذلنا مرتجا من ذلنا جريء ومنجن من سنوب ومن سمع ما لا ونيب نبي كل فاسد وستوب عبدا خديما بلا خم من الله رب العزيز أقي صلاة بتسليم إلى المستوى المخجي لليم بتسليم إلى المصطفى المخجي لليم اللهم

العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ صالح مبكي يلنا في أبو تبير أك شيخ مرتضى نجابر سرين توبا جيب شيخ مسام بمبا يلنا في أبو تبير نيوغي نيان كدق لو خسائي كيري مخدمات أمدا يلنا سنبرا مفتسي أهدو بجاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

سنت إبان مصر تكبر سلتس ما أمني أنا بارك يلش خصدي ديجا دف أرد سجار مبارك رينيان سابو دولي أي ليرا بارك يوم بسم الله الرحمن الرحيم.

وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه الأنباح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب للممر كالأوطان.

بدأت بسم الله والرحمن وبالرحيم المالك الأزمان فتح من سماته الفتاح لمصطفى سماته الفطاح بان لكل من له الصلاح أن امتداه المصطفى فلاح آيات أحمد حوت كتب من أوحى

مبتزن محمد صلى عليه ذو القدم تسره مني دوامنا الخدم أحمدنا المختار كف الضررا لغير نحوي أبدا والغررا أبخى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم.

الأسياء والحركات هدى أبي القاسم نور الصدور تنوير مهدي للسموس والبدور ينخاد للمختار من قاد الكرام له بكد

0: فوق جميع الكتب ومثله فيما مدى لم يكتب.
1: من ذا له يماثل الرسول فلا يفوز عند ربي بزول. طيام عبد الله فاخ كل من خلق او يخلق عند ذي زمن. اليه تهل الانبياء والرسل يوما تقدم سواه يغسل. أوى السفاعة التي عنها عجز سواه في اليوم الذي الوعد نجس. محمد

ورشده خرزز الملاما فرقان فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا شكرت ربي بنظري.

وخاد لي بالمنتخى المتونا رسولنا أحمد قد أراح بربه كلي فاستراح لانقاد من قاد به ليلحكم بالمنتخى الذي أجله الحكم سبحان من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع الرسل أبى الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد

أو بخدمة المكين كل عذير راده كن فيكون واجاني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة ثلاث ذي الأرض العظيم والسلام على النبي المنتخى الماح المرام زنت لربي مع الماء السنين عبادة صوابها مع الأنين غفر لي ربي ما تقدما وما تأخر بماه قدما تاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت شكرت على

بمدي عبد دل ورى الشكور جميل محي لا يزال بشرى شرا وجهرا للنبي البشرى إلى النبي وجهت ما قد أغلقا باب جهنم وعنا خلقا هدت إلى المختار ما قد فتحا باب الجنان وإلينا انفتحا.

بل الأعيان مدح المجتبى وليقول بالرضا ما يجتبى دب الإله بالنبي الضرى إلى سوايا خائدا للبر.

النبي رحمة كل أقرب وأجنبي عاد لي الإله ما بي ذر كوني عبده الخديم.

منزلي رضي عني ما هي انت زلزلي. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير السمد. يا دلي الجامع بالمنافع مشغنيا به عن المدافع. مع عيوبي من حماني عن نفاق بالمنتقى الذي جميع الخلق فاق. فاصليم من خبل مني

قد اقبلت بجاه ما اللي يولى وقد جلت أمداه خير العالمين أخرجت مني.

انتحات إلى سواي ورداي زندها سبحان من إلى الجنان أسمان كليتي عبد

شكرك لي بوجهك الكريم ببشر ورخد ليس التريم لوجهك الكريم سبب أمري من كدر يا ذا الورى والأمر ضم السعي صابقين الأولين سعي وبي بشر جميع الأكملين شكري تقبل يا شكور واحمني إلى الجنان بالمنى والأمن تبت إليك اليوم فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتاب علي من الدهر.

قد لغيري ولغيري لن يرى قل لي كفى الأولياء وقل لي علم سواهم وبفوز جلي تفضلنا لي بالسعادة بحق وجهك وخرخ العادة هل يمن ببشارات الزمان إلى الجنان ولتكن لي بأمان هدية خسر النبي كرما يا خير من أهنى ومن تكرما فرح رسول الله بالحروف فيه.

الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. قال شيخ عبد الكريم شيخ سامبا جارامبي شيخ دمنا كونغو بنيو

خالص روس أكسر قل مكوب سفم مفق جوخنا رقنا را جامك نجم أكيم بام أي فص مبال جوخ ويلاج نجم في لمبا ويفيت قنا را سيخصم جار مينا سرين بام بغل ألال بغل خالص لنيو متخل mu jog fi mom jëm ci way laaja ba ca ganara ndaysan wala fi xamnako fal yeet xamna li tukulor ya xamna li rawna luy nar fa ganara bala lu

إليه ومقالتهم فيه قبل سفره في البحر شيخ سمجار غين بنار اكسي بسيت بجسمه.

وحني مونا كبير بسيخ بامبكا ويتي شيخي غنارا شيخ صمبا جارا بينينو غاوتو والتو نيني وات وحني مونا كبير بسيخ بامبكا ويتي شيخ غنارا ناريا غنان واجلي مجالي فموم جبل كتاي سنو مبير نخلال موي لنوي فر نوبل فغنارا ناريا غنان كجيس كميل نيكي موم لوي نكتي جالي فموم كو أم كميل نيكي موم يايغن فغنارا ناريا غنان كو جيس كو ملني سيرن توبا لوي نك تي جالي فموم كو أم كو ملني سيرن توبا ياي غن فغنارا ندايسان بن بن ديفا دم دي ديلو ديفا أم جوباغا علال فردي أي جامم فغنارا ñu pible bamba feriwum nar ya fure ye set misal ya ak jimbilang ya won fa ganara ñu bolé sen yo xoy taj fop tabalay dor foro ñay sor xol lay way fa gaddi ganara sen ñeñ ya jaay na bax malum je ak lañu nan askay di jip ñu di wax

0: آله وصحبه وخير خليمه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركب خليم رسولك
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافخ في مدائح الصافين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه اللمضه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة. وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتعنى بها قور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حديث سابق.
1: أصدر الله تلامن جرى جبينا ناس بكتير. أصدر الله تلامن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhaji mbacké mom serigne mustapha afsa ci xel kom def ci ben téréen bu tuddu waxtane serigne touba

بفتح الجيم للنازم إلى الجنة التي وعد المتقون والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر مدح محمد صلاة رحيم لم يزل خير رحمن على عبد باخ سان روحي وجسماني. صلاة رحيم لم يزل خير رحمن.

0: عليه وسلم والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ محمود المنتخى يمنا في أكلول تدل
1: وجهت وجهي

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبل ناظم يا رضاك الأكبر في كل حرف منها وحبل كل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله

ما زفر الراقب بالمرام وبعد فالدحى وللفلاح يفتي وللنجاه والصلاح بسرط الإخلاص محد توسلي بالفطلاء سالحين الكمل قال الإمام سيخنا القسالي لا زال سر الوالي عند الوالي فمن يرد قيدي لقد الحاجي هنا وفي قد بلا استدراج فليتوسل يا سامي من جرى تفتيلهم على سواهم في الورى وهم من الرسل أولو العزم

بعد انسلاق ثم بنوح وبإبراهيم عن الخليل الخاف العليم وبكليمك سفي موسى ثم بروحك ال

يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق في التوفيق، ثم بحسن على أخي النورين وبعلي والد السبطين، ثم بطلحة وبالزبير، ثم بسعيد وسعيد الخير، وبابن عوف حابد الرحمن مع أبي عبيدة المنيب سلورا حبي جميع

وجاء إلى عمر المفتن وابن مسعود وجاء ابن السلام حبي سلامة وإبسن يا سلام يا ربنا بحرمة العباسين

عامر بن حابد الرحمن وبأبي مسلمة القولاني والحسن البثري أبي يرتغى والتقن المكر وأبي يرتغى وبأبي هريرة نافي الضلال وبصهيب وبحرمة بلال وبأبي درداء والمقداد وخالد وبزبير العادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي ندب الأمير حبيبي قايتك بالحناية ولمن وتوفيق

عروة والقاسم الجم الحلوم والسيد قارجة وبأبي بكر وحبل الله سد الدبي وبعبيد الله سلم عاقبي وبسليمان أقل مواهبي خدنا إليك واجنبنا كلنا سوءا وفوزا وردنا يا ربنا ثم بأربعين من الأزواج كن خاديا لنا جميلات بحفصة ميمونة وزينب خديجة عائشة لاستجبي وبالأئمة بالمالك الحالي وسابي وأحمد بن حنبلي

عليه السلام منك أبدا وأن منك رضا مسربدا عجب توسلي بدفي ما يدر حنا سريحا وبجلب ما يسر وسسيوف القارئ أعز النصر على الذي يقصدنا بالضر ورد جميع كيده إليه وجد جميع مكره عليه وكن معينا يا معين كل معين يحيننا على الأمور في السماء وصف قول من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا ربنا وسليا مع سلام مرتفي على الذي

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم نيوتوبات بخ.

الله تعالى اعلم. بكم لاج نانا لي نيو سي مختصر خليل دي واخني نخ مو ني تانغال جير داني تري كوكو جاباي موي لاج لول تخ وا داني واخني نخ مو تانغ جير اك مو سد غويو داني سيب كوكو جاباي ناخ من نا تخ لا جاب ما لاج ليب دوك ما تان بو تانغي جير ما نتا لور تي دوم ادم ووت لور بوفو bu seddugu yi noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba ji cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko mën sedd météo mën naa tax du ko mën ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu mu dañoo wax ne sibu wér-gi-yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gi-yaram moo dañuy wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.

عليين للشيخ القديم قال له ما اختار له الباقي القديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء، الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي، صلى وسلم

نبيك الشهير العلني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال. يا من يقود لمصل مرة عليه عشرا قد تنير بره ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير

يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلق

يالله صلي أبدا وسلمي على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم.

خيرا يفوق يا عظيم المن. يا الله يا صمد إنك الأحد، وقد تدي جودك من يوم الأحد. صل وسلم سرمدا.

أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه.

وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك نصر مبشرا ومنذرا كما انتصر واجعل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معظمة واجعل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره وادبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل بتسليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به لي قضيت عربي وقدت لي به لسان العرب وقد له حلاوة وقوتا يا من بلفظي أخجل الياقوتا وبكتابتي له قدما يزيد مسرا.

نفعا بلا ضر ولي غلبتا وبالرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كليتي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد عني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي

نفسك شهدت لي ربي بانصراف عن المبيع من كذا اختلاف وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سر لك شكوري على أثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس فناءك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صلِّ ولتسلم سرمدا عني على خير الب

الحال وصحبه في الحال والمآل. وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كلي من شقى ولوم، واصرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام. وصل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين، واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب، واجعل كتابتي إليك قائدة.

الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشري مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفي به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف واجعل حروفي معجزات أخرت وخير خيرات لديك ادخرت وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي صل صلاة شيعت بتوسعة على النبي والرسول ذي الساعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي سنت لي مختاري فسرمدا عني يسرى

مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في

هذا هو من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق.

واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في

وارفع جميعها بغير رد وامح انتهى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمهجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن.

الحال وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه الشهور والسنين ليشواهد

من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في

يصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه

لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفعي.

Dayakano biannani ilahi abdul khadimun rasulillahi wa annani ma siltu sa tabarru'i min kulli man bil kufri su tajarru'i wa la udahinu sawitta nasuri إن شاء من يمن بالتبصر سبحانه رب إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي

يريد عليه وسني أبدا واشكروا وبفادي ولساني أشكروه عبده بدينه الإسلام موحدا لو مع استسلامي عبده بدينه الإسلام موحدا لو مع استسلامي ولتصحدوا لي بخولي مع يوم الجميع العالمين الجمع الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا أو خاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بالتسليم على عليه يا جملة الخلق اصحدوا ليوما بيفوز مجرمنا لوما بكون الدارين عبد الله خديم عبده ابن عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مبخد كل مجرما ومجرمة كتبته أحمد ساسلاتي على النبي الله سلسلاتي كتبته أحمد ساسلاتي على النبي الله سلسلاتي كتبته أحمد ساسلاتي على النبي الله سلسلاتي كتبته أحمد ساسلاتي على النبي الله سلسلاتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا بسورة الماعون وجيل خير درد المنون يا ربنا حبل بأق الكوسر يمن الحياة وأجور الكشر يا ربنا وجيل خير الكافرين بلا مدر

سروف واجعل بي سان اسمك الخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفدة الحساد والأكفام إلى سوى

المسل بسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل والصحب في الآل والمعالي والتكفينا بحق سورة الفلق وسورة الناس يا سايا من قلق واكتب له صلى عليه بالسلام بعاله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف بسارة ينمو بها المعروف يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجود يبتدر ناجيتك اليوم

شاكرا لك به وقبل ليقط فضلك زند خسيدتي سكورا ولم تصل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وكل ما أردته منك فعل آتيتني يا ربي من لدنك ذكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في الحروف وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير والتكريم آتيتني ما خلفا سا كلما مدى من دري ما حوت ظلما كافأني من مالو كفنات بما لخير ساق كل من جات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجه للأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد للسرم أسأله كون تلك سيدة خارقة لعادة المفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سلام من على القاريس الحروف بما يفوق ظن من معروف لناسم الحروف خالد الرباح يا من كفى وساق رور والنباح وليا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك قديم مسلما على مساصي القلاح بارك برمتبه.

0: ديني تعوز جوائز تغني كل ما عيني. فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راضي خير الحلم والدين
1: ولا ترجو ولا

لأن أجل يغنيني وينجيني أني أفوض أحوالي لمن أجسو أنا لأنفسي إن أجس المساكن أني أفوض أحوالي لمن أجسو أنا لأنفسي إن أجس المساكن أو كيف يبصني أبو

ساتاجل امر كان ساجل او ساتاجل يبت الى الان ولا يلوم فلا تكسر ودع اسلي ازلت من فقده الدنيا بمخسون ان كان عيب يسود في التميم فساك عيب نفيس ليس يغصيني يقول عبد الله وهو احمد قديم من سمات محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قال للأمان الحمد لله على الكتاب ما سفيه مصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته وصوره

قدامي محمد وسيلتي وجنتي عن الأعادي والأسى وجنتي وآلئي وسحبي الأبرار في العال والمعال بالتكرار وقصدي خدمة تقر عين النبي بيا كما تبر نويت من

خضرمت من رب البرايا قدما لمن بجاي كفاني سما احمد و احمد و احمد و احمد و على خروج من درر وكل سوء وانا وقرر اشكر شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا عمدا وشكرا لا سما قرورا رب الورى والزوز قرورا فقمت ناسما ليس المخدما مسليا بها على من خدما مرتجيا كوني خديما أصنع وأنا فوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفع يا لسي يريد أن ينتفع يا الله بجاي المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نسما مباركا يقي الأصابة كما لسي كابدني أصابة أرجوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول

0: صاحب قد انصرفت للمراد خائلا ما صفائي بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا سواك لم أرجو في سر وفي ألم بأقوجي أخي لرجالي أنني يا ربي كن لي وقد لي برضا قردي وما التمس بجاه المنتقى عني لي صلي وسلم على المختار في الكرمام وبشرنا بالنسم أفضل رسلي صلي على صالي وهو المسلم الصادق صدق صلاة تسلي نفالي وإبقائي وفوسي بلا أنان بكوني خديم المصطفى تتبين بكوني خديم المصطفى تتبين لكل من ديخني من قبل ولم يتب دنيا واخرى قبل براس من بارسني براس من يبارس الملتقي من بارس من شيخ بابا يا من نغدون فكوت يا دين بسمروم دنيا مروم دنيا مروم تنول طون قرنبي شيخ بابا يا من نغدون fiko ci adina bi sa morom toño borom toño morom tinul nu toñi xarnu be def leni ñu magal khadimul muhtar khadim rasul am ngandam khadim rasul am ngandam khadim rasul am ngandam ku lo sor won ja xana deglul ma wax la digënde serigne touba ak touba bi serigne touba ak touba bi serigne touba ak touba bi kenn du wax ne matsinil serigne touba def ne touba bi sabar me wutana ak bi genn di xexe man bamba xamna yeen fa ngeen soso fa ngeen di jexe ila khadlaw ma lam yakuni yeen ngi may saf ay mbottu yuy bajanto ñu wolu labbe ba forom ngir jaxle mu xeyne delo len ko mba du nu baxle ñu xeyne nako man nga delo mbacke baate Touba yow fula nexta goti do ayo ba khadimul makhtar waji ko sopp dal di bax serigne bamba waji ko nga di do tu bax serigne bamba kumu geureum da ngay gëna bax wayo ko warna xarnu be jere jeuf borom Touba
1: Bismillah.

ورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا
1: السلام عليكم بسم الله
2: إذا كتبت تسأرسل باخي وزبعت ملائك التباخي لسان سكري وسكري رفخا للحرس والكرسي نور

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلفة ينجلين دنيا جلد زيار دي يكتي كادو غو خمنا نيكو يكتي تورو سرين أحمد بدوي ني جيتي دائرة رب درايحين وهي جيتي يت مجمع الشيخ أحمد الخديم للتربية والتكوين تي سرين مامور دي كان نيكي نعري كوريل يويب di ca kenn ku ràññiku ku ca fees lool am taxawaay bu mag a mag bu muy def ci liggéey bi Serigne Ahmed bëggoon naa ñëw xëy na xat-xat yee tax waaye am na délégation bu am solo boo xam ne xataay waxtu yi dana tax duñ mën a tudd ñëpp waaye Serigne Cheikh Nambacke Abdoul Wadud ak Serigne Cheikh Mbacke Niang ñi ngi ci biir kon sant ak ñaan kàddu sant ak ñaan rek la sant Serigne Mamour ci taxawaay yu am solo yi ci

ابن محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين وابغوا وتولوا دونا في مسكن توبا

0: النهج الخريف في جائزة تخدمي
1: بالمهدى بلاد الأمير هو سبيل المهدى.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح

mo wax ne qasida gogo mom la ubbe bay di di wax ne al yaqulu ahmad al faqir jidda الطوبوي القادري وردا الحمد لله على كوني خديم لحضرة القطب المكرم الكريم دي واخني احمد ميغا خامني كو اديو ولا كو لومباج لا ديغم اك بروامم موي واخ واخ جي احمد موموغا خامني ميغي دك سي دك بونيي واخ طوبا نك سي wala yor wirdu wuñu tudde al wirdu al qadiri muy wirdu cheikh abdou khat jilani bokku ci tariqa al qadiriya neena moy wax ne mi ngi sante boromam ci lan la koy sante moy mi ngi koy sante ci def gim ko def mom serigne bi mu don liggey katup cheikh abdou khat jilani radiyallahu anhu bu koy liggeyal mom cheikh abdou khat jilani mo nga xamne moy khutbu bu tedd bu mag bi nga xamne sun